ديال فينا نتوما اللي بدلتو اونفان دوبلي دو خلص نحكي له حكايتي ونص نحكي له حكايتو وعلى بالي لو كان غلط نخلص على البلاص لك حومتي هما الاولين اللي نداهم بلا خلاص الور قبل ما نشمع تاكست نكف السبع ورق واللي خايف على البير يشوف لو كاش غلاق كيسرق كيسفق اللي حاب يقعد مبلع قدم خدمه بوم طبيعيه كل ما نطيح دمعه نقص لكم فلوجه انا نهضر وانت تسمع يا تشكر